0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دائما على الناس
1: والد
2: بعت عند المفروض شوف واحد يضحك واحد يبكي
0: تولي بعته
2: ايه انا اللي بعته